الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد